أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل

0: الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا ما أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. My dear brothers, sisters and friends, السلام عليكم ورحمة الله. Peace be upon you all. This is our weekly talking. And today I hope all of you are keeping warm in this very cold weather. As you know, we are in the mid of, nearly in the mid of winter. It's very cold, so please keep yourself warm and safe, especially driving in ice or in heavy raining. So please, you have to be careful. May Allah save all of you all time and keep yourself warm. Alhamdulillah. Brothers, sisters, in this cold weather, we have to thank Allah about all ni'mah He gave it to us. And we have to think who is manage this universe and keep these places warm and some places cold and raining coming from any mentioning or even earthquakes coming from any mentioning. And nobody can control that and stop that had to happen. So definitely there is the Lord of this universe. There are, you know, the God who Allah, who is control everything in His hand, and that's why we have to worship Allah alone without any partner. And definitely, nobody can say we can control anything like that. This is something natural. It is something the control.